لتكون المعرفة قريبة، تصبح الحياة أوضح والطريق أهل، لأن الفارق يمنحك باتا لا يرى. ولكن إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

المراجعة بدوائر الدورة متعبة جدا بسبب الروتين ومرات الضغوطات ومرات الناس ما تتحمل. بس خليك على وعي إن أكو قانون عقوبات عراقي اللي هو 32 اللي منه بتقول إنه كل شخص يتعدى على موظف يهين أو يهدده أو يقاوم تأدية للوظيفة وكل من بالموظف أو هدد شرطي تأدية العمل أو عرقلة دائرته الحكومي راح يعاقب حبس مدة مدة على 6 شهور. إذا تلفت ويا أي من الموظفين أو اللي أدون واجبهم ممكن تلجأ للسلطة الأعلى وتسجل شكوى عليهم.

أساس التعامل الراقي بين الناس صدق الالتزام والاحترام المتبادل. فإذا تأخرت على أحد لا تتردد أنه تعتذر له، وإذا وعدته فخليك صادق بالوعد، وإذا أخطأت ما بها شيء تتحلى بالشجاعة وتصلح هذا الخطأ. فحاول أنه يكون الاحترام داخل بكل تفاصيل تعاملك ويا الناس، وابتعد عن السلوكيات اللي تزرع الحقد أو تثير النزاعات. خليك مصدر للهدوء وللسلام مو العكس. فالمطلوب مو تكون مثالي ويا الكل، بس على الأقل ما تكون سبب بالضرر أو الأذية للآخرين. وحتى التجاهل أحياناً ممكن يكون أحسن من أنه توقع بالخطأ.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: Yo, this is Nappy Boy Radio Live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
2: Hello. I'm on the radio with T-Pain.
1: How's it going?
2: It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do at all.
1: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy

باليوم الواحد تمر عليك هواية أشياء تشوفها وتحكم عليها. ممكن تصرف من شخص نبني عليه حكم كامل، بس إحنا ما نعرف شنو الظروف أو القصة وراء هذا التصرف. فدائماً انطي للآخرين فرصة تفهمهم ولا تسرع بالحكم اللي راح يخليك تظلم الأشخاص. وذكر أنه وراء كل إنسان أكو قصة ما تعرف منها أنت إلا الجزء الصغير.

تعرف أنه احترام وقت الآخرين يبدي من تقليل اللي يشتت انتباههم؟ وحتى تحافظ على التركيز والفعالية بالحوار ضمن الاجتماعات واللقاءات لازم يكون تليفونك صامت، لأن التفاصيل الصغيرة تصنع فرق كبير طبعاً بجودة التواصل. فمجرد أنه يرن التليفون بطريقة مفاجئة رح يقطع سلسلة الأفكار ويشتت انتباه الحاضرين ورح يأثر على سير الحديث. لذلك أفضل شيء خلي تليفونك صامت.

0: لوحدي.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

القلق هو الشيء اللي نقدر نستغني عنه، والعربيين يتلذذون بأصناف مختلفة من الأكل، بس بنفس الوقت لازم ننتبه لأن داخل جسمنا نظام دقيق يشتغل بهدوء باستمرار، وهذا الأكل الطاقة تساعدنا نعيش يومنا بطريقة صحيحة، والمعدة تغل بدون ما تتوقف وتتعامل كل الأكل اللي يدخل لها، ويستحق أنه يكون مختار بعناية. اختياراتك للأكل نوعيته وكميته راح تنعكس مباشرة على صحتك بصورة كاملة وعلى المعدة بصورة خاصة. فهل أكلك اللي التوازن هو أساسه؟

سمعتك مو لعبة، احسب حساب لكل تصرف ولكل خطوة، لأن هنا أنت تبني صورة عنك ويا الوقت، كلامك، تصرفاتك وبأسلوبك ويا الناس، وكل موقف تمر به وكل كلمة تطلع منك، هذا كله يترك أثر ممكن يرفعك أو يقلل من قيمتك دون ما تحس. لذلك لا تتعامل مع تصرفاتك وكأنه هي لحظة وتنتهي، لأن الناس تتذكر والسمعة تبقى أطول من الموقف.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

لا مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. سائر مفهومك عن الصباح، تجمع أفقك، تفتح أفقك وتخليك يومك إرقاق وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي لك، ومن الحرج الجامعي ألاف النشاطات، ونسمع صوتهم إبعاجك طلاب، نشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كم أحد وثلاثة وخميس من الثامنة إلى التاسعة حان من أي EFM 1.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الفن التكعيبي هو واحد من الفنون البصرية اللي كان إلها تأثير كبير خلال القرن العشرين، واللي ظهر على يد بيكاسو وجورج براك في باريس، هذا بالفترة ما بين 1907-1914 للميلاد. واستمد الفن التكعيبي اسمه من الملاحظات اللي قدمها الناقد لويس فوكسيل على أحد أعمال براك، واللي وصفها بأنه هي مكونة من مكعبات. وكان الفن التكعيبي يرفض التقنيات التقليدية اللي تقوم على نسخ الشكل والملمس واللون والمساحة، وقدم هذا الفن أمور جديدة مثل اللوحات اللي تقوم على تجزء الأشياء بشكل جذري.

عملك هو باب رزقك، وبيئة العمل مو مكان للخلافات وتصفية حسابات، هي مساحة تتعاونون بيها وتنجزون وتحققون الأهداف. مرات ممكن يصير ضغط أو اختلاف بوجهات النظر أو مواقف تخليك تزعل، بس المهم شلون تتعامل ويا هذه الأشياء. خلي حديثك يبقى مهني، وحاول تبتعد أنه تحول مكان الشغل لمساحة للشكوى أو نقل الطاقة السلبية. وإذا حسيت من زعاج لا تتسرع بالرد، أخذ لحظات اهدى بيها وبعدين فكر شلون تتصرف.

جيرانك أقرب الناس إليك بعد أهلك، والجيران يا أما يكونون نعمة أو يكونون نقمة. فبالتالي خلي حدود ولا تبني حيطان ولا تدخل هواية بالتفاصيل، وبنفس الوقت لا تتجاهل جارك. خليك محترم بدون تكلف، يعني الصوت العالي، الإزعاج، ركنة السيارة أو حتى العبارات اللي تنكتب على الباب، هذه تكشف أخلاق البيت قبل ما تكشف الناس. فإذا جارك غلط أنت خليك صح، لأن الجار السيء ممكن يصير خصمك اليومي أو نصيرك الدائم.

0: doing it again.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو آي بي أف أم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.